0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية 8 مع أطيب التمنيات.

ليس عيبا في أن تكون فقيرا ذو دخل محدود، ولكن العيب أن تكون غنيا ذا فكر محدود.

ولا يهدم المودة بين الناس إلا ثلاث: كثر الخطأ، وكثر الكذب، وقلة الاهتمام.

ولا تؤلم نفسك بكثرة التفكير، ثق بربك ثم بنفسك. وأصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبدا. وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع.

أما عن الموقف اليوم، كتب ألان ساركيس في جريدة نداء الوطن يقول: لم تعد الحملة التي تشن على المكون المسيحي في لبنان عفوية. عند انطلاقتها ظن البعض أن من يطلقها يسعى إلى الشهرة وكسب المشاهدين، لكن شيئا فشيئا تتكشف الحقيقة وتظهر أنها منظمة وصادرة من الغرف السوداء في حزب الله والنظام الإيراني. تسلم حزب الله السلطة في لبنان منذ خروج جيش الاحتلال السوري من لبنان عام 2005، ومنذ ذلك الحين يعمل بطريقة منظمة، إذا كان الهدف الأسمى حماية سلاحه فذلك يتطلب مطبخا من العمل السياسي والإعلامي الموازي. لم يعتمد حزب الله على المؤيدين الشيعة لترويج أفكاره، بل استخدم عاملين من كل الطوائف والأوساط في البدء. اعتمد على التيار الوطني الحر وتيار المردة لبسط نفوذه داخل الشارع المسيحي، وبعد انهيار اتفاق مارم خايل وجد في الدميين المسيحيين ذوي الميول القومية والبعثية ومن يسعى إلى المال والسلطة أفضل أدوات لإيصال أفكاره. بنى حزب الله جزءا من خطابه الإعلامي والسياسي على أنه حامي الأقليات والمسيحيين على وجه الخصوص، واستعمل جزءا من هذه الدعاية لتبرير مشاركته في الحرب السورية وقتل السوريين وإسناد نظام الأسد، وخرج بمقولة: لولانا لوصلت داعش إلى جوني. واستمر بنشر صور مقاتليه في سوريا من أمام مزارات المسيحيين ليقول للداخل اللبناني وأوروبا والغرب إنه يقاتل الفكر التفكيري التكفيري أو السلفي السني، بينما فكر ولاية الفقيه التي يتبعه حزب الله هو النقيض للإرهاب السني. سقط نظام الأسد واستلم الرئيس أحمد الشرع الحكم في سوريا، وتكشفت كل الأمور بعدما سقط حزب الله وانهزم في حرب إسناد غزة، وبعد دخوله معركة الثأر للمرشد الإيراني علي الخامنئي وفقا لبيانه الصادر ليلة 2 آذار 2026. كشف حزب الله عن فكره الحقيقي، وأظهرت هذه المعركة جزءا من تفكيره في المسيحيين وكيف ينظر إليهم. القضية لم تعد تتوقف على كم بوق يتحدثون باسم حزب الله ويروجون لانتصاراته الوهمية. العملية تظهر وجود غرفة عمليات منظمة مستمدة من فكر ولاية الفقيه، وتروج لقتل وتهجير المسيحيين، والإصرار على أن هذه العملية منظمة هو لأن من يروج لها لم يكن لديه أي صفة، ومعظمهم لا يعرفون الكتاب والقراءة، بل أطلقهم حزب الله بعد المعركة الأخيرة وفتح لقسم منهم منصات مولها أو أمن لهم منابر للإطلالة وبث هذه الأفكار. وإذا استعرضنا ما يحصل، يقول ألان ساركيس، نرى أن حملة التخوين المنظمة على رئيس الجمهورية جوزيف عون لم تعد بسبب محاولة إنقاذ الجنوب
ولبنان بل أصبحت حملة كراهية على المسيحيين، حتى قال أحد أبواق حزب الله إن عون سيكون آخر رئيس جمهورية ماروني. ولا يخفي على أحد أن هدف حزب الله ضرب الوجود المسيحي السياسي والديمغرافي في البلد، خصوصا أن بعض أبواقه النسائية روجت لطرد المسيحيين من كسروان وجبيل واستيطان الشيعة مكانهم، وهاجمت البطريركية المارونية واتهمتها بالعمالة. وتحاول الغرف السوداء التابعة لحزب الله تحقير المسيحيين، إذ يخرج أحد أبواق حزب الله المحسوب على رئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفاق صفا، والذي ظهر معه على صخرة الروج، ليقول بس تشوف مسيحي ابزو علي، في دلالة على مدى الحقر والكره المزروع في نفس أتباع ولاية الفقيه في لبنان. وهذا الأمر واضح حتى لو حال التداكي والقول إن اليهودي من يقول هكذا، وأتى حديثه في سياق تخوين رئيس الجمهورية بعد المحادثات التي تجري في واشنطن.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. شهدت الجبهة السياسية والدبلوماسية اللبنانية اندفاعة سيادية عارمة قادها رئيس الجمهورية جوزيف عون، وضعا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أمام مسؤوليتهما المباشرة لكسر التعنت الإسرائيلي وسحب ذرائع الاحتلال بالتوازي مع فرض فيتو شرعي صارم يمنع أي قوى إقليمية أو أذرع محلية من مصادرة القرار الوطني أو التفاوض بالوكالة عن الدولة اللبنانية. وبالتوازي فإن هذا الحسم الرئاسي يترافق مع دينامية إقليمية ودولية متسارعة، وضعت حزب الله في عزلة شاملة وسط إجماع غير مسبوق على حتمية حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الدويلة. الدبلوماسية اللبنانية واكبت الاندفاعات الرئاسية الصارمة بمواقف حادة أطلقها وزير الدفاع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، مكملا تطويق التدخلات الخارجية لفرملة ذراع طهران، حيث أكد رجي أن اتفاق الإطار في بداية البدايات وأن أهميته الحقيقية تكمن في تكريس استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني، بحيث بات القرار اللبناني لبنانيا بامتياز، غامزا مباشرة من قنوات الضغوط العابرة للحدود بالإشارة إلى استمرار إيران في التدخل بشؤون اللبنانية بما يتخطى إرادة الدولة اللبنانية وقراراتها السيادية. وفجر رجي قنبلة سيادية بوجه حزب الله، معلنا بوضوح أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس إرضاء لإسرائيل، بل لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش اللبناني، إذ لا تجلب مثل هذه الإزدواجية سوى الدمار والخراب على جميع المستويات. وجدد رجي بالتأكيد على أن الاتفاق ليس نهائيا، بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية لتثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى وترسيم الحدود البرية، خاتما بشجاعة سياسية نريد السلام من أجل الازدهار والاستقرار وليعيش شعبنا حياة كريمة وطبيعية. هذه الدينامية اللبنانية تلاقت مع أجواء قمة دمشق بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والسوري أحمد شرع، حيث كشفت الكواليس الدبلوماسية لزيارة الرئيس الفرنسي للعاصمة السورية عن تطابق واضح مع رؤية بعبدة، إذ أكد ماكرون صراحة وجوب دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية والجيش، مطالبا الحزب بتسليم سلاحه وإسرائيل بالانسحاب الفوري، وهو ما لاقى تأييدا مباشرا من الرئيس السوري أحمد الشرع الذي شدد على دعم استقرار لبنان وحصرية احتكار الدولة للسلاح وعناصر القوة. كذلك لفتت مصادر سياسية مواكبة في هذا السياق أن إلى موقف الخارجية الألماني وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الذي يزور إسرائيل، إذ شن هجوما لاذعا على سياسات حزب الله والحرب الأخيرة، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن كوارث لبنان بقوله الصريح: حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان. وطالب فاديفول السلطات اللبنانية بإبداء الحزم لإنهاء سيطرة حزب الله في الجنوب وضمان احتكار الدولة للقوة. وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية داعيا إلى اعتماد التفاوض غير المباشر ورفض اتفاق الإطار، ومعتبرا أن الاتفاق لمصلحة إسرائيل بالكامل، كما قال قاسم، كما أكد أن إيران لعبت دورا أساسيا في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ضمن التفاهم الأمريكي الإيراني حسب ما قال نعيم قاسم. وقال أيضا: إيران التي دعمتنا عند صياغة التفاهم الأمريكي الإيراني تثبتت في البند الأول إيقاف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي، وأكدت أنها لا يمكن أن تسير في اتفاقها مع أمريكا إلا أن تنفذ أمريكا هذا البند الأول، وكان من نتائجه أن توقف العدوان بالإجمال وتوقف إطلاق النار بالإجمال كذلك مع الخروقات الموجودة حاليا، لكن هذا أمر يتطلب استكمالا، ونحن نثق أن الجمهورية الإسلامية ستتابع ذلك. والخبر الأخير: تحولت رحلة معتمرين لبنانيين من مدينة صيدا باتجاه مكة المكرمة إلى مأساة على أوتوستراد درعا في سوريا بعد انقلاب حافلتهم بالقرب من جسر خربط الغزالي، ما أسفر بحسب المعطيات الأولية عن سقوط 3 قتلى وإصابة 18 شخصا على الأقل. وفي أول تحرك حكومي لبناني لمتابعة الحادث، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في بيان أمام الكارثة الأليمة التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا في الجمهورية العربية السورية وما أسفرت عنه من ضحايا وإصابات، كلفت نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. والآن إليكم نشرة الأخبار مباشرة من تلفزيون لبنان.
1: من لبنان، والبداية مع العناوين: ترامب من أنقرة: إسرائيل ستغادر لبنان. البيت الأبيض يوجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز، والرئيس عون أتوقع أن تحمل زيارة لواشنطن ولقاء الرئيس ترامب إيجابيات للبنان. جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في 15 و16 تموز في روما. لقاء بين الرئيسين عون وسلام، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضرب إيران بقوة الليلة ويقول المسؤولون فيها مرضى. قتلى وجرحى بين المعتمرين اللبنانيين العائدين في حافلة على طريق درعا السورية. دعم عربي واسع لمنتخب مصر بعد الخسارة المؤلمة أمام الأرجنتين، تشكيك بالتحكيم واتحاد الكرة المصري يتمسك بحقوق المنتخب. إذن أعلن البيت الأبيض عن توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس جوزيف عون لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز، وذلك في أول تحرك رفيع المستوى بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. وكانت السفارة اللبنانية في واشنطن أفادت بأن دعوة وجهت للرئيس عون في 21 من تموز. إذن تعقد في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية يومي 15 و16 من تموز الحالي، ويشارك عن الجانب اللبناني السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض. وعلم أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو سيكون حاضرا إلكترونيا في الاجتماع، وسيتم اختيار توقيت مناسب بسبب فارق الوقت بين واشنطن وروما. رئيس الجمهورية: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وأتوقع أن تحمل زيارتي إلى واشنطن واللقاء مع الرئيس ترامب إيجابيات للبنان. في ختام قمة الناتو في أنقرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع، وقال إن سوريا يمكنها المساعدة بموضوع حزب الله ولبنان إن أرادت. ترامب كذلك يعلنها من أنقرة مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وقد أضرب إيران مجددا الليلة، والرئيس بشكيان: نقف بثبات دفاعا عن حقوقنا. على خلفية الكارثة الأليمة التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا في سوريا، كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة، وذلك لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. كما طلب من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة الحكومة زاهي شاهين متابعة الحادثة على المستوى الميداني. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية لا سيما في الجنوب. وشدد جنبلاط على أهمية الدور الوطني الذي يطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، كما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة صونا للاستقرار وحفاظا على المصلحة الوطنية العليا. بتاريخ اليوم وبعد عمليات رصد ومتابعة، دهمت وحدة من الجيش في الصوير البقاع منزل مواطن وأوقفته لإتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت كمية من الأسلحة والزخائر وأعتدة عسكرية. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. في تطور قضائي، أخلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض سبيل الفنان فضل شاكر بعد أن كانت قد وافقت على تخلية سبيله في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده وأبرزها ملف عبراوي. خيبة مصرية وعربية بعد خسارة مصر أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم، وانتقادات حادة للقرارات التحكيمية، والاتحاد المصري يطالب بالتحقيق مع طاقم الحكام.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

جميع إعلاناتكم على الراديو 3ZZZ يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولزيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street Brunswick.

كما أشرنا سابقاً إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة على إذاعة تريتروبل زد فشكراً لك، ومن ضمنها برنامج صوت لبنان. أما إذا تريد الاشتراك فإنك بإمكانكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550. إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي و $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من معلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550 في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من معلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر أيضا أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

وسوف نقوم بجولة على الجمعيات والأحزاب اللبنانية وبعض الأفراد لنحثهم على الاهتمام بهذا الصوت، الصوت الذي عمره فوق 30 سنة. إذن صوت لبنان ليبقى على الهواء، دعمكم واشتراككم هو ضروري حتما. وسوف نعلن عن دعوة عامة لاجتماع لبحث الموضوع قريباً.

انتقيت هذه التواريخ لربما تكون مفيدة لأحد منكم. في سنة 1796 ولادة المخترع الأمريكي وولتر هانتر الذي اخترع ماكينة الخياطة والبندقية الأوتوماتيكية. وتم تدشين قوس النصر آرك دو تريومف في باريس في ساحة النجم عام 1836. وفي سنة 1907 روبرت بادن باول يؤسس حركة الكشافة العالمية.

وفي سنة 1937 توج الأمير فاروق ملكا على مصر. وفي سنة 1981 تم زواج الأمير شارلز والأميرة ديانا سبنسر.

وفي سنة 1971 رواد الفضاء الأمريكيون يتندهون على سطح القمر بواسطة عربة تعمل على الطاقة الشمسية.

أعظم كلمة هي الله. وأغلى كلمة هي الأم. وأجمل كلمة هي التوبة. وأقبح كلمة هي الخطأ. وأجمل ما في المرأة هي الأمومة. وأجمل ما في الطفل هي البراءة. وأجمل ما في الرجل هو الرجولة. وأقوى العذاب هو الفضيلة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد دور الأحد القادم مع تحيات جورج زعيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع وديع الصافي ونجوى كرم، وكبرنا.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لأمسية الليلة الخميس الموافق 9 من شهر يوليو لعام 2026. البرنامج المصري كالمعتاد يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 94151923، ويمكنك الاتصال بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في أمسية الليلة نشاط غبريال، استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات.

نبدأ أولى فقرات البرنامج المصري لأمسية الليلة بهذا الدعاء، وتحت عنوان أسترني ولا تحوجني. اللي يفهم الستر وجماله لا يتمنى ولا يطلب غيره. أولهم ستر البركة، إن ربنا يخلي أي قليل معاك مهما كان يكفيك ويغنيك ويرضيك. ستر الغفران، إن ربنا يهدي قلبك للتوبة ويسامحك عن غلطاتك ويكفيك شر الفضيحة والتأديب. ستر من مزلة المرض، لما ربنا يحميك من تعب أو لما يسمح لك إنك تمرض يوفقك لطبيب أمين وعلاج ناجح من غير ما تتبهدل أو تتحوج لحد. ستر من حوجة الجوع، لما اللي معاك يكفيك تشبع وإنت راضي حتى من أبسط لقمة. ستر من ذل الاكتئاب، لما تعرف تضحك وإنت حزين وتبقى شاكر وتعدي الوجع وإنت رافع رأسك. ستر من ذل الحوجة ومد الإيد، لما ربنا يرزقك بشغل حتى لو كان بسيط يكفيك ويرضيك. ستر الأسر والبيوت، لما ربنا يرزقك شريك حياة من إيده بيحبك شبعان وفهمك وواقف في ظهرك وشايل الهم معاك. ستر من تعب رباية الأولاد، لما يريح قلبك على أولادك ويبارك لك في أخلاقهم وتعليمهم ومستقبلهم وبيوتهم. ستر الحلول، يعني المشكلة تيجي ومعاها سرعة الحل، اللي يريح قلبك وتنام مرتاح البال. يا رب إله الستر أسترني ولا تحوجني، أسترني ولا تحوجني.

وعن فقرة زمان وأيام زمان دعونا نتحدث عن بنت الأصول. بنت الأصول مش اللي أبوها مجهزها بملايين، مش اللي معاها دكتوراه ولا اللي معاها ماجستير، مش اللي أبوها باشا ومعاه في البنك كتير، اللي بيقولوله مليونير وملياردير، ولا اللي ورثة وحط مانيكير وباديكير وعايشة في سرايا وعندها سفرجي وجنايني وشوفير. بنت الأصول الطيبة اللي تعيش واللي فيها الخير، اللي لما تناديها تلاقيها بترد وتقول نعمين، واللي لما تغيب تصونك حتى لو غيابك طال عنها سنين. بنت الأصول اللي بتصبر وسر بيتها ما يطلعش برا البيت، اللي محافظة على عيشة وتبيع فردة حلق وغويشة لأجل رجلها ما يمدش إيده، اللي كلمتها دوا والبصة في وشها تريح، ولما يرجع رجلها البيت يلقاه منور بوجودها وعارفة حدودها وعارفة اللي ليه واللي عليه، اللي ما بيتكسفش رجلها يقول قدام منها معلش ما معيش فلوس، اللي في الأصل بتدي لكل اللي حواليها دروس، اللي بتحافظ على قرش جوزها وعليه لا يمكن تدوس، واللي لما يبص في وشها يلقاها بتضحك ودايما حالها مبسوط، واللي تعينه وتقويه وما تبقاش هي والدنيا عليه، اللي ما تعليش صوتها في وجوده ولا يجي يوم صوتها يعلى عليه. دي بنت الأصول، ويا بخته اللي يفوز بيها، واللي ما يفوزش يبقى أمه والله ماهيش راضية عليه.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ. عزيزي المستمع، كثيرا ما أسأل نفسي، هل الزمن تغير أم النفوس تغيرت أم قلوبهم أيضا تغيرت؟ نعم، تغيرت نفوس الناس وأصبح الكل يبحث عن مصالحه الشخصية دون أن يفكر بغيره، لكن المتأمل لحالنا يجد أن الزمن بريء من التغير براءة تامة. فحين نعود إلى الوراء نجد أنه عندما نجتمع بالأحبة سابقا نجد الأنس بقربهم، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، فتفترق الأجساد وتبقى القلوب مجتمعة، والأرواح تغذي شوقها للقاء كل جديد مشرق. أما اليوم نلتمس البعد والجفوة والقسوة، فتبدأ الأفكار تأخذ مأخذها في التفكير في السالب والموجب، وتفتح مكامن الوجدان لتمحو ما كان بها من حب وود، كما أن العواطف مشحونة بالحقد والأخلاق ضيقة النطاق قابلة للانفجار في أي لحظة، والعلاقات مادية والتعاملات قاسية غير رقيقة، والآراء إن اختلفت أفسدت معاني الود التي بيننا. ناهيك عن شريان جديد ينبض في المجتمع مما سبب فتور العلاقات وتباعد القلوب والقطيعة والأنانية وكذلك انعدام الثقة والاهتمام بالمنفعة الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة. فسبحان الله، أصبحنا في تحول واختلاف جوهري أثر على سلوك وثقافة المجتمع، فأصبحنا في مجتمع حساس، كل يفسر الكلام على هواه، والكل يخشى من حدوث مشكلة نتيجة كلمة قد تفسر بشكل خاطئ وينتج عن ذلك الأخطاء الفادحة، فيبدأ التشكيك في نيات وخفايا القلوب ورمي التهم على الآخرين جزافا، وأن ما فعلوه أو قالوه هو عن قصد وسوء نية، وإنه تدبير أبليسي بزعم أننا نعلم ما في النيات والقلوب، وهذا أمر خطير جدا قد يصدر من البعض منا. وكذلك تأثير الضغوطات الاجتماعية على أوضاع المجتمع، مثل عدم الوعي بالحقوق والواجبات إلى جانب تقديم الوسطة على حساب الكفاءة والاستخدام الخاطئ للحرية. ولا أنسى أن البعد عن الدين له دور مؤثر في تغير النفوس واحتقان البعض ضد الآخرين، وأنا لست بطبيب نفساني، ولكن أقول دعونا نتلمس الجرح ونناقش الأسباب لنشخص الداء، ومن ثم نصف الدواء، وحتى لا نقول زمن انتهى فيه الحب والإخلاص، ونفوس تسرق الفرحة من شفات الأخرى. إذن هذا الزمن فيه الكثير من ألم القلوب ومعاناة الضمائر، وقد لا نقدر حق قدرها حتى تقع بيننا أو من حولنا، ثم نحن بعد ذلك نعيش في دوامتها بخيرها وشرها. ولكن للأسف إذا وقعت تركت جرحا غائرا في القلب قد يلتئم، ولكن سيبقى أثره درسا لنا في الحياة. فهل صححنا المفاهيم القاطعة؟ وهذا سؤال متروك لك عزيزي المستمع، هل الزمن تغير ولا الطبيعة البشرية هي اللي غيرت الزمن؟ والآن نستمع مع جزء من الفكاهة.
1: ناقصة تبزز
2: من أولها؟
1: ليه؟
2: الداري على قرعتك تنور بدل ما تبقى ظلمة وتقور.
1: كنت هتهزر معايا من أولها؟
2: تقيل.
1: لا مش عارف انا مين. اتفضل تعالى ورايا.
2: لا هقول لك التقيلة.
1: ايه
2: صابون
1: مالي؟
2: راح يشوف لك واسطه في الجمرك.
1: اسكت يا بيلي على الجمرك واللي حصل لي فيه. اسكت لما جيت. انت عارف السبع سيستم ده انا جبته
2: ايه؟ ما انت قلت من الكويت.
1: الكويت
2: كويت.
1: الكويت الكويت.
2: امال الكويت دي ايه؟
1: دي العاصمه.
2: بيقولوها لنا غلط.
1: بيقولوها لكم غلط. حفظوها لكم غلط. انا جبت السبع سيستم ربطته على بطني كده اهوت من هناك من الشقه بتاعت الكويت. ربطته على بطني وعقدت عقده وشنطه من هنا وعقده وشنطه من هنا ولبست فستان واسع بتاع ايه وخرجت كده اهوت زي الست الحامل بالظبط. شافني مامور الجمرك لطم.
2: ليه الفيديو اشتغل؟
1: انا اللي اشتغلت. بصلي كده قال لي مش ممكن يا ست هاني. انا شفت ستات حبل كتير الا الحبل بتاعك ده. قلت له ليه يا فندم؟ قال لي ست الحامل بتبقى بطنها مدوره لكن مربعه مستطيله. استحاله. قلت له سيادتك ده قديمه يا سعاده البيت. الله. قلت له اصلك ما تعرفش الحبل دلوقتي بقى اشكال وانواع في بلاد بره. ايش ايش بيتا ماكس وايش في اتش اس وايش حكايه. يعني في اطفال الانابيب في اطفال الانابيب الست بتبقى ماشيه بطنها مطوله كده زي عمود الثوارس طالع منها كده اهو. وانا بعمل كده وبعمل كده وبعمل كده افتكروني برقص رقصه جديده لمايكل جاكسون وانا بتمطع ومش عارفين ايه اللي فيا. وتلموا النسوين على بعض بقى. يا خرابي على النسوين يا واد يا بيليا واللي حصل له. كل واحده تجنن جدا.
2: دي عامل ايه؟
1: دي مرات وزير. لا دي مرات وكيزة.
2: لا يا سلام عليك. اشمعنى كله بعين جديد؟
1: عشان يشوف. امال هعمل بالعين الثانية؟ الهبل ده. وجيه واحد صغير كده من الجمرك يا بيليا قال لي جاي حق. قلت له ايدك ايدك ايدك ده قطع ايدك. عايزني اعمل لك جناية هيتكي عرض في المطار العام. ورحت مديها معيطها ولا اجدع مصرية. قلت حرام عليك حرام عليكم بجد. حرام عليك. وانا اللي حطها في بطني مش ده خلية ربنا. حرام عليك.
2: علي النعمة اتعين في الجمرك من بكرة.
1: عيب عيب. انا مش قصدي كده يا مصري.
2: من قصدي ايه؟
1: وطاطيت على ودنه وكلتها.
2: انت جايه منين؟
1: الكويت. لا في ايه؟
2: انت جايه من ساحل العاج.
1: ساحل العاج؟
2: كلت ودن الراجل؟
1: في الكلام الكلام.
2: شتولي في الكلام.
1: تعالى يا بيلي اقول لك انا قلت له ايه؟
2: لا لا بركب الهوا.
1: ما تركبش الهوا ويا يا
2: تعالى. لا لا معلش
1: معلش. انا لما انا استنى يا ابني استنى. مالك عامل زي الدوده الشريطيه كده في ايه؟
2: لا بلاش بلاش. لا
1: انا لما انا قلت له جرعيه يا بلا.
2: اصل بغير من قفايا.
1: قلت له انا حرم عبد الصبور بيت ذهبي.
2: ايوه حرم عبد الصبور بيت ذهبي. وبعدين
1: اتاري سمعته كبيره قوي. ايه ده؟ ده بيشتغل شغلانه عظيمه يا واد يا بيلي.
2: اوه الصور وكل يوم في مجله ميكي.
1: ميكي؟
2: ميكي طيب من زويك.
1: يا حبيب مراتك نفسي اشوفك واتملى بعيني. انت عارف يا واد يا بيليا وانا جايه بقى بعد خد الباسبور بتاعي وعرف ان انا مرات عبد الصبور بيت ذهبي راح قايل ايه افراج نهائي زي عوده نهائي. وخدت العربيات بتاعت المطار درجل درجل درجل درجل درجل وطلعت بره اقول يا وانيت يا وانيت. اتاريهم ما يعرفوش هنا الوانيت تاتي. يعني ايه اتاريه؟ هو البيك اب ده نص نقل عندكم هنا في مصر. يا وانيت يا وانيت يا وانيت. ما فيش وانيت. رحت وقع بلاعه.
2: واد بلاعه.
1: ايه يا واد ايه مالك وشك كله سنان كده ليه؟ في ايه؟
2: مين اللي خد ال 10,000؟
1: 10,000 ايه؟ ايه يا واد؟
2: وقعت ازاي وهي مقفولة؟
1: هو في بلاعة مقفولة في مصر؟ أنت اتجننت؟ ده دليل وتحديد الناس اللي ما بيجيبش حاجة فتحوا البلاعات كلها على وسعها. ستر ربنا ستر ربنا إن أنا كان في حديدة في وسط البلاعة رحت ماسكة فيه مسكت فيها وسبعة سيستم مدلدل مني ولا أنا أنا يا ست ضهر يا اخويا شد حيلك يا ست حيلي انقطع يا اخويا. قول يا رب. ده الشعب. قلت يا رب يا رب دلدلوا لي حب. انا لو طلعت بالسبعة سيستم يا لهوي هيتكتب بقى في المانشيتات ظبطت حرم عبد الصبور بيت ذهبي وهي تهرب 750 كيلو جرام من الهيروين. والله واختك يشدوها من أفاها على سجن الحريم ويهزقوها في الشارع ويضربوها ويعوروها.
2: خطة أحسن من اللي أنا دبرتها لي.
1: من المطار وعمالين تدبروا لبعض كده ليه؟
2: لا شفت استقبال.
1: استقبال ده ايه ده؟ وانا جايه من المطار حتى بعد ما خرجت يا واد يا بني، ده حاجه غريبه قوي. وانا ماشيه كده اهوت لقيت واحد قدامي، عارفه ان هو مخبر.
2: وعرفت من ايه؟
1: هو بيقول انا مخبر عشان ما ينساش. ده مصيبه دريانة بالحكاية دي. أنا أعرف المخبرين زمان يا بليا كانوا بيلبسوا بلطو وجلابين وجرنان، كانوا خرمين وحتة كده هو يبصوا منها كده هو ويمشوا. قال يعني الواد هم مش عارفين إنهم مخبرين وإحنا عارفين، هم مش عارفين حاجة خالص. ويا عيني قالوا يستنوا زي العصابات عاملين كده وعاملين كده وحاجات غريبة قوي. ورحت إيه بقى إيه هو وأنا ماشية كده هو مش واخدة بالي السبعة سيستم جاي الناحيات. الراجل قال في حاجة مخبر والحبل دلدل الرابطة وشنايطة دي اللي أنا عاملاها. قال لي شيل الدكة.
2: أنت غلطانة برضه تطلع من المطار عشان تقعدي على دكة.
1: مش الدكة اللي دي دكة، اسأل مامتك عليها هي.
2: لا على أياميهم ما كانش في دكك.
1: شيلي قلت له دي حبل. انا هقول له حبل ايه؟ واترعشت واتنيلت وقفت عملت كده هو. قلت له سيب ايدك ده نازل يجيبها. قلت له ايدك قطع ايدك، انا بستعمله في اشياء اخرى. ورحت بس انا اللي حطاه.
2: انت بتتكلمي ازاي؟ انت مش عارفه انت بتقولي ايه؟
1: لا انا فاهمه يا بنتي وعارفه مخك يا مصري. انت بتروح على فين؟
2: اروح على فين؟ انا رحت حته. انت مش واقف في البلاعه؟
1: وقعت في البلاعه
2: واتبليتي خرجت وانت مبلوله.
1: دخلت الدبليو سي.
2: انت كمان دخلت الدبليو سي؟
1: اه.
2: الواد ابن خالتي جاب مجموعه السنه اللي فاتت ودخلت.
1: هم عملوها مدارس لغات؟
2: ايوه اللي هي بالدولار بالمصاريف.
1: يا بني انا بتكلم على الكنيس. يا بني انا بتكلم على المراحيض.
2: ايوه اللي هم بتوع ايه يعني؟
1: ليه غندي ما بتعملش ايه ابدا؟
2: قصدك الخرابه.
1: لا هند بتعملها في الخرابه.
2: ثم لو وسخ الشقه

أعزائنا المستمعين، اخترت لكم هذا الموضوع الاجتماعي، وهو عن معنى ومفهوم الحب الصادق. الحب الصادق هو شعور عميق وقوي تجاه شخص آخر، يتميز بالاحترام والتقدير والقبول والرغبة في إسعاد الطرف الآخر، وهو شعور غير مشروط لا يرتبط بعوامل خارجية مثل الجمال أو المال أو المكانة الاجتماعية. تعريف الحب الصادق: يمكن تعريف الحب الصادق على أنه شعور بالعاطفة والالتزام تجاه شخص آخر، يتميز بالخصائص التالية: الاحترام، يحترم الشخص المحب شريكه ويقدر مشاعره واحتياجاته. التقدير، يقدر الشخص المحب شريكه وينظر إليه بإيجابية. القبول، يقبل الشخص المحب شريكه كما هو دون محاولة تغييره. الرغبة في إسعاد الطرف الآخر، يرغب الشخص المحب في إسعاد شريكه ويسعى إلى تحقيق ذلك. أهمية الحب الصادق: للحب الصادق أهمية كبيرة في حياة الإنسان، فهو يوفر له الشعور بالسعادة والرضا والراحة النفسية، كما أنه يعزز العلاقات الاجتماعية ويساعد على بناء أسرة مستقرة. علامات الحب الصادق: هناك العديد من العلامات التي تدل على الحب الصادق، منها الاهتمام، يهتم الشخص المحب بشريكه ويسعى إلى معرفة تفاصيل حياته. التواصل، يتواصل الشخص المحب مع شريكه بشكل منتظم ويشاركه أفكاره ومشاعره. الدعم، يدعم الشخص المحب شريكه في الأوقات الصعبة. الصدق، يكون الشخص المحب صادقا مع شريكه، يهتم الشخص المحب بشريكه ويسعى إلى معرفة تفاصيل حياته. التواصل، يتواصل الشخص المحب مع شريكه بشكل منتظم ويشاركه أفكاره ومشاعره. الدعم، يدعم الشخص المحب شريكه في الأوقات

صالحه الشخصية من أجل شريكه. أما عن أنواع الحب الصادق، هناك العديد من أنواع الحب الصادق، منها الحب الرومانسي، وهو الحب الذي ينشأ بين شخصين من الجنس الآخر ويتميز بالمشاعر العاطفية والرغبة الجسدية. الحب العائلي، وهو الحب الذي ينشأ بين أفراد الأسرة ويتميز بالرعاية والاهتمام والدعم. الحب الصداقة، وهو الحب الذي ينشأ بين الأصدقاء ويتميز بالثقة والاحترام والتفاهم. صعوبات الحب الصادق. على الرغم من أهمية الحب الصادق، إلا أنه يوجد العديد من الصعوبات، منها الخلافات. قد تحدث الخلافات بين المحبين مما قد يؤثر على علاقتهم. الغيرة، قد يشعر أحد المحبين بالغيرة من الآخر مما قد يؤدي إلى مشكلات في العلاقة. البعد، قد يؤدي البعد بين المحبين إلى ضعف العلاقة. كيفية الحفاظ على الحب الصادق. يمكن الحفاظ على الحب الصادق من خلال اتباع النصائح التالية. التواصل المستمر، يجب على المحبين التواصل بشكل مستمر ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم مع بعضهم البعض. الاحترام المتبادل، يجب على المحبين احترام بعضهم البعض وتقدير مشاعرهم واحتياجاتهم. الثقة، يجب على المحبين الثقة ببعضهم البعض واحترام خصوصيتهم. الاهتمام بالتفاصيل، يجب على المحبين الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياة بعضهم البعض مما يعبر عن حبهم واهتمامهم. السعي إلى حل الخلافات، يجب على المحبين السعي إلى حل الخلافات التي تحدث بينهما بشكل سلمي وبناء. وأخيرا، الحب الصادق هو شعور عظيم يمكن أن يضيف الكثير من السعادة والرضا إلى حياة الإنسان، وهو شعور غير مشروط لا يرتبط بعوامل خارجية، ويمكن الحفاظ على الحب الصادق من خلال اتباع النصائح السابقة. وربنا يجعل الحب دايما بينكم وتكونوا أسرة جميلة وسعيدة.

أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج المصري الأمسية الليلة الخميس. أتمنى أن يكون برنامج الليلة قد نال رضاكم ورسم البسمة على وجوهكم. يتجدد بكم اللقاء للبرنامج المصري يوم السبت القادم من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر. أتمنى لكم نوم هادئ وأحلام سعيدة وتصبحون على خير. وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم وجزء من أغنية الأطلال. وتقبلوا تحيات نشأة غبريال، وإلى اللقاء.